ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزي.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وطاقة جديدة وأمل جديد متفائل بيتجدد في كل صباح من صباحياتنا الجميلة. نحمد الله دائما وأبدا في كل صباح على كل النعم. فصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد ومشوار جديد ومحطة جديدة من محطاتنا المختلفة والمتنوعة في هالمجلة الصباحية من برنامج طلة فجر. صباح الخيرات لأهلنا وناسنا وأحبابنا اللي بدأوا في الاستماع والمتابعة إما من خلال أثير فجر أف أم على الموجة 90.4 أو من خلال شاشة تلفزيون الفجر أو من خلال حتى البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. يا أهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين. نهار جديد اليوم بنطل عليكم في برنامج طلة فجر بمحطات جديدة مختلفة ومتنوعة، بنناقش فيها بنطرح فيها كثير من المواضيع. عمالنا أكيد بنكون أقرب وإياكم ولإلكم من خلال هالمحطات، بتتعرفوا على كثير من المواضيع، تتفتح الأفق، تفاصيل كثير بنعرفها مع حضراتكم من خلال ضيوفنا الكرام اللي بيكونوا معنا في كل صباح وفي كل يوم. فاليوم إن شاء الله رح يكون معنا أربع محطات مختلفة متنوعة رح نحكي بتفاصيلها واستفساراتها. في بداية برنامجنا لليوم، نهار أكيد اليوم الاثنين الموافق 6 تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 21 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، من جديد بنرحب فيكم، يا اهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات من مشوارنا الصباحي لنهار اليوم الاثنين، بعدنا في بدايه الاسبوع. اهلا بكل المستمعين والمشاهدين المبتسمين المتفائلين المعطائين في كل صباح، تبسم بوجه الاخ صدقه، تبسموا اكسبوا الصدقات حتى في ساعات الصباح الباكره من اول ما تبداوا نهاركم. اذا بتمشوا على هذه القاعده بتضلوا مكملين طول النهار انتم مبتسمين ومتفائلين، وبالعكس بيكون عندكم احساس جدا رائع انكم عمالكم تكسبوا صدقات بمجرد الابتسامه. هذا بينعكس على الروح الداخليه للانسان، وبينعكس على تصرفاتنا، وبينعكس على يومنا ونهارنا كله. فصباح الخير للمتفائلين المبتسمين في وجوه الاخرين. صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لكل الاهل والاحباب اللي دائما عمالهم بيتابعونا وبيتشاركوا وايانا، اما بالاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة الرسائل على الواتساب على الرقم 00970-5999-40-990. صباح الخيرات والليرات.

صباح نهار اليوم الاثنين مستمعينا الكرام، بنوجه التحيات لكل الشفرية على كل الخطوط الداخلية والخارجية. صباح الخير، صباح الفل، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله يا رب نهاركم اليوم موفق، وإن شاء الله يا رب يكون خالي من أي عقبات أو مناوشات، أو لا سمح الله يكون في زعل هون ولا هناك. صباح الخيرات لإلكم. كمان التحيات موجهة مش بس للشفرية، كمان للركاب اللي موجودين معهم اللي بيسمعونا حاليا في هاي اللحظات وفي هاي الأثناء. صباح الخير للموظفين والموظفات، صباح الخير لكل العاملين والعاملات في القطاع الخاص. يسعد صباحكم، صبحكم، يربحكم بكل الخير. اليوم احنا بنحكي أكيد عن بداية نهار جديد، بنوجه من خلاله التحيات من طول كرم الحبيبة لطول كرم لكل شبر وندر فيها، يعني لمخيماتها لضواحيها لقراها لبلداتها ولعزبها لكل أحياء مدينة طول كرم الحبيبة. طول كرم سورة بوشم، يا صباح الخيرات لهالبلد الرائع، هالبلد الصامد، هالبلد اللي دائما عماله بيعطي حتى لو كان بآخر نفسه. ومن طول كرم بنعطي التحيات الصباحية لمين؟ نعطيها لأهلنا في نابلس، وأهلنا في جنين، وأهلنا في قلقيلي، وفي طوباس، وفي سلفيت. هاي المناطق كمان مناطق تعتبر سلة غذائية مميزة لفلسطين الحبيبة. كمان التحيات بنوجهها وبنبرقها لأهلنا في القدس، وأهلنا في الخليل، وأهلنا في بيت لحم، وأهلنا في أريحة، وأهلنا في رام الله، أهلنا بالداخل فلسطين المحتل، أهلنا في غزة الحبيبة، أهلنا من أبناء فلسطين وبنات فلسطين المغتربين لصالهم سنين مش جايين على فلسطين، مش نازين على بلدهم، مش نازين على مدينتهم أو بلدتهم أو قريتهم. صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، ومساء الخير بتوقيتكم. صبحكم يربحكم بالخير دائما يا رب، ونتمنى أن يكون في لكم تسجيل الزيارة قريبة لبلادكم. تستمتعوا بالأوقات الحلوة المميزة مع الأهل الأصحاب، تسترجعوا الذكريات الجميلة والمميزة. فصباح الخير لكل أبناء فلسطين اللي دائما بيتابعونا وبيشوفونا وبيسمعونا. صباح الخير كمان لمين بنحكيها؟ صباح الخير لعمال الوطن، مهندسين نظافي، يسعد صباحكم يا رب، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة والعافية. كل الموظفين العاملين في الميدان من بلدية طول كرم كمان بصبح عليهم، كل شخص شغله ميداني بصبح عليه، بحكي له يعطيك ألف عافية، والله يهونها ويخففها علينا وعليكم. وخاصة ما بيكون الشغل تحت بوقت الظهيرة في وقت الذروة من اشتداد درجات الحرارة، فالله يعطيكم ألف عافية. رسائل كتير عمالها بتوصلنا، صباحيات كتير كمان عمالها بتوصلنا، لكن كلها رح نقرأها عليكم ونتابعها من خلال برنامجنا. اليوم في برنامجنا مشاهدينا ومتابعينا عندنا مواضيع كثيرة، تعالوا نحكي لكم شو أبرز المواضيع اللي رح نتحدث فيها. أول محطة رح تكون عندنا جولة الأخبار، ومن بعد جولة الأخبار رح ننطلق وإياكم سريعا جدا إلى كثير من المواضيع اللي رح نناقشها اليوم. أول محطة رح نحكي فيها عن واقع الأسرى الفلسطينيين، وتحديدا بهذا الملف اليوم رح نناقش أو نتطلع قريبا وإياكم عن حياة الراحل الأسير المحرر ماهر يونس، من 4 عقود في الأسر إلى معاناة الأسرى اليوم. ماذا يخبرنا رحيل ماهر يونس عن واقع الحركة الأسيرة؟ كمان من محطاتنا لليوم رح ننتقل وإياكم لواحدة من الجوانب الاجتماعية المهمة اللي بتخلق نوع من التمكين، نوع من السند، نوع من الدعم. اليوم لما بنحكي عن الدعم والتمكين فأكيد رح يكون له دور، أو للنساء في إلها دور كبير في هذا الحديث. اليوم بدنا نحكي عن نساء بزارية، رحلة من التكافل أدت إلى وجود جمعية تدعم التمكين، التمكين للنساء، للصبايا، للشابات بمختلف المجالات. اليوم بدنا نحكي عن جمعية نساء بزارية التعاونية. كمان من المواضيع اللي رح نتحدث عنها اليوم، بما أنه يعني النصف الأول كان كالتالي، إما النصف الثاني رح يكون متعلق بالجانب الرياضي بشقين مختلفات. الشق الأول من الجانب الرياضي من النصف الثاني من برنامجنا لليوم رح نحكي من خلاله عن الشطرنج في فلسطين، من لعبة ذهنية لصناعة أبطال. أبطال اليوم إحنا بنحكي عن نماذج رائعة جدا في هذه اللعبة الشطرنج. كمان الشق الثاني من موضوع الرياضي لليوم بدنا نحكي عن المونديال، مين اللي عماله بيكتب الفصل الجديد في المونديال، ورح نحكي كمان في قراءة لطريق الكبار وحظوظ العرب ومستقبل كأس العالم 2026. يعني اليوم كونوا معنا بهاي القراءة والنظرة السريعة
لا طريق الكبار وحظوظ العرب وخاصة بالمباريات الأخيرة، يعني اللي كانوا عمالهم بيتابعوا البرازيل ومحبي البرازيل، للأسف كانت النرويج محققة مفاجأة كبيرة وأقصت البرازيل مبكرا من كأس العالم. منتخب النرويج حقق مفاجأة من العيار الثقيل جدا، أقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. فمحبي البرازيل يعني عزاكم كبير، لكن هذا اللي جرى وهذا اللي حدث. احنا مثل ما تحدثنا من أول ما كنا متابعين للمونديال مع ثلة من ضيوفنا من محللين رياضيين ومتابعين في الشأن الرياضي، حدثنا وحكينا أن المونديال هو عبارة عن مفاجآت وحدود، يعني في أشياء بتكون متوقعة لإلها وفعليا بتصيب نتيجة التقييم الصحيح لأداء كل منتخب، لكن في مفاجآت بصراحة بتبهرنا وبتبهر كل التوقعات. اليوم كمان رح نتحدث عن هذا الموضوع في برنامجنا الصباحي. مكملين معكم متواصلين، وإياكم لا تنسوا الاتصال والمشاركة بتكون على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 599 40 990.

صباح الخير لكم، صباح الصوت الفيروزي، صباح نهار جديد ويوم جديد. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا، يا صباح الحركة اللي لساتها يعني هادي في ساعات الصباح. اليوم حركة بطيئة خفيفة، أجواء الصباح هادي، نيال من عنده برندة وشمس الصباح أطلت عليها، وصاحي بكير وعماله بيشرب فنجان القهوة على رواق على هدوء. نيال من عنده هاي الساعة، ونيال من عنده هاي اللحظة، كمان نيال من عنده الصحة التامة والعافية يا رب، نيال من صحي الحمد لله، شاكر وحامد لرب العالمين، نيال من كان دائما معطاء للخير، نيال من كان دائما حامد لله على كل الثنايا والعطايا. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة يا رب، ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير للأمهات اللي بدأوا بالتفكير بما يتعلق بالمدارس الصيفية. امبارح بعد ما أجرينا اللقاء مع الأستاذ صادق الأخطور وصلت كثير من الاستفسارات والأسئلة، بتحكي إنه يا جماعة إنه طب أنا بقدر أسجل أولادي، طب أنا إجباري الموضوع الاختيار. إحنا عرفنا كل التفاصيل اللي راح على اللقاء من خلال صفحتنا على الفيسبوك، قناة اليوتيوب لفجر تي في، بيقدر يحضر اللقاء كامل وكل الاستفسارات والتفاصيل. المعلومات الأساسية اللي أخذناها للتذكير فيها، أي شخص أو أي ولي أمر للطلاب لأبنائه بحب أنه يدخل أولاده بهاي المدارس الصيفية لازم يتابع مديريات التربية والتعليم، كل شخص وين موجود بأي مديرية. يعني أهلنا من طول كرم بدكم تضلوا متابعين صفحة مديرية التربية والتعليم في طول كرم علشان تقدروا من خلالها تعرفوا كيفية التسجيل لأولادكم بهالمدارس الصيفية. 4 ساعات يوميا بواقع 5 أيام بالأسبوع، 3 ساعات تعليمية وساعة ترفيهية. هاي المعلومات الأساسية اللي حابة أني أذكركم فيها. بصراحة كانت بهدف أنه يكون في تعويض ولو جزء بسيط من الفاقد التعليمي اللي تعرضوا له أولادنا من بداية 2020. للأسف ما بيحل مشكلة، ما بيحل قضية كبيرة، ولكن خطوة إيجابية من شأنها أنه فعليا تعزز طلابنا، وخاصة أنه هذا العام كان في كثير من الإضرابات وطلابنا مش كل المواد الأساسية قدروا أنهم يفهموها ويركزوا عليها. هاي خطوة أنا بعتبرها إيجابية نحو التعليم والتعلم في بلادنا الحبيبة في فلسطين. فبنصح كل الأمهات والآباء أنه يكونوا متوجهين بتسجيل أولادهم. كيفية ما بعرف بما يتعلق بالرسوم وغيرها وآلية التسجيل وكيفية التسجيل، هذا كله ما بعرف إذا هي مجانية أو يعني في رسوم رمزية. هاي التفاصيل كلياتها بتلاقوها عند مديرية التربية والتعليم. لكن أنا بصراحة بحيي كل أم وكل أب قرروا إنهم يدمجوا أولادهم بهاي المدارس الصيفية، بدل ما هم قاعدين عطالين بطالين لا شغلة ولا عملة على هالتلفزيونات وعلى هاليوتيوب وعلى هالتيك توك واللعب بالحارة وفطبول والصياح والصراخ بدون أي تنظيم، بدون أي ترتيب، بدون أي هدف، بدون أي استثمار في أولادنا، بدون أي تعليم لإلهم. حتى الواجبات المنزلية مش قادرين يتعلموها لأنهم كسلانين. وانت بيصحوا بتعرفوا أنا بستغرب من نماذج كتيرة، أو بحكي هيك زمانهم هيك وقتهم، وانت بيصحوا بيصحهم والظهر، وأحيانا بيصحهم بعد الظهر كمان، فبروح نهارهم ما بيستمتعوا حتى كيف فترات النهار كله، وبيضلوا سهرانين لساعة متأخر من الليل. فهون كمان الأم لازم تعيد حساباتها. احنا عم نحكي لساتنا ببداية شهر تموز، وجاي علينا كمان آب اللهب، فيعني خلونا شوي نستغل هاي الأيام ونستغل هذه الفرصة الصيفية بشيء كويس ومفيد لأولادنا، يعطيهم الصحة. أمهاتنا الحبيبات بنعرف الضغوط وبنعرف إنكم موظفات، بس كنا مرينا يعني أمهات كثيرة مروا بنفس التجربة، إنهم موظفات إنهم بربوا بكبروا أجيال وبنفس الوقت كبروا أجيال كثيرة. صباح الخيرات لإلكم. نروح لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية مشاهدينا ومتابعينا، ونتعرف مع حضراتكم آخر التطورات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أبرز العناوين. مساء أمس تم الإعلان عن ارتقاء طفلين في مناطق مختلفة، حيث استشهد الطفل مساء أمس بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ذكرت أن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي قد أعلنوا عن استشهاد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد 4 شهور بعد أن منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار. وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية تم الإعلان عن استشهاد طفل متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أما في صباح اليوم، حيث قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الله ذياب عقب مداهمة منزله في حي جعيدي بمدينة قلقيلية. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة نابلس ومداهمة أحد المنازل.

وفي هذه الجولة الإخبارية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حركة حماس تعتزم حل حكومتها في قطاع غزة وتسليم السلطة للجنة التي يرأسها علي شعث. جاء ذلك على لسان صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وأضافت نقلا عن مصادر في الحركة قولها فإن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لدخول لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، والتي من المفترض أن تحل محل حكومة حماس بلجنة إدارة من المهنيين. وفي المتابعات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في أبرز العناوين بالشأن الإسرائيلي لهذا الصباح، لأول مرة تعادل حزب الليكود ويشار في عدد المقاعد وفقا لاستطلاع أجرته قناة كان الإسرائيلية نشر يوم أمس. حصل حزب بنيامين نتنياهو وغادي أزنيغوت على 23 مقعدا لكل منهما. وسع إزنيغوت الفارق مع نفتالي بنت الذي بقي عند 16 مقعدا، وتفوق إزنيغوت أيضا على نتنياهو في مسألة مدى ملائمته لمنصب رئيس الوزراء. فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، خسر حزب الليكود مقعدا واحدا مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما حصل على مقعد إضافي ليصبح كلاهما في الصدارة ب 23 مقعدا لكل منهما. وفي العناوين بما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، حيث القناة السابعة الإسرائيلية تقول إنه في الأيام الأخيرة قام ضباط من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني بإدارة قناة تنسيق عملياتية بواسطة الولايات المتحدة، مصممة لصياغة معايير متفق عليها لتحديد منطقة خالية من حزب الله. من أبرز العناوين فيما يتعلق بالشأن العربي والدولي، حيث الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من إسرائيل تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء نتنياهو في واشنطن.

تقرير للقناة الثالثة عشر الإسرائيلية يكشف أن الإدارة الأمريكية تعرب عن قلقها المتزايد إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، مع تركيز خاص على تصاعد جرائم المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين. وحسب التقرير، تستعد واشنطن لتوجيه مطالب رسمية إلى إسرائيل تتضمن طلبات للحصول على توضيحات وتقارير بشأن إجراءات إنفاذ القانون المتخذة على الأرض، انطلاقا من قناعة الإدارة الأمريكية بأن الوضع الراهن يستدعي تدخلا ورقابة أمريكية أكبر. العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تشهد شكلا مختلفا من الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي 250، حيث سلط نشطاء وسياسيون الضوء على رفضهم للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ولنفوذ اللوبي الصهيوني داخل البلاد. ووثق نشطاء في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع قيامهم بإحراق العلم الإسرائيلي احتفالا بهذه المناسبة، واصفين إسرائيل بأنها العدو الحقيقي للشعب الأمريكي نظرا لتأثيرها المباشر على صنع القرار في واشنطن. ختام هذه الجولة الإخبارية، أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الاثنين مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارز 23 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارز 43 أجورا. إلى حالة الطقس، حيث الرصد الجوي يتوقع أن يكون الطقس اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، والتي تبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار يسود طقس صيفي اعتيادي، حيث يكون حارا نسبيا وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وحارا في المناطق السهلية والساحلية، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعتكم الموقع الإخباري ومن خلال متابعتكم الفورية والدائمة لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجر، نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة الفجر، خليكم وإيانا.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الناس الراية، وصباح الناس اللي عمالها بتحتسي فنجان قهوة الصباح اليوم. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. الرسائل اللي عمالها بتوصلنا الخالي حنان الكحل، اللهم اجعل صباحنا نورا وطمأنينة، وافتح لنا أبواب فضلك، ويسر لنا أمورنا، وبارك لنا في يومنا، واكتب لنا الخير حيث كان. صباح الخير، صباح الخيرات لإلك أكيد الخالي حنان الكحل. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، صباح النجاح من العم علي أبو شنب إلى ابنة أخيها، إلى ابن أخيها الأستاذ أحمد أبو شنب مسك أبو شنب، لبنت أخوها، أخوها الأستاذ أحمد أبو شنب الرائعة مسك أبو شنب. صباحك نجاح والمعدل العالي يا روحي يا رب، وأحلام دكتوراه يا الله إن شاء الله يا رب العالمين. كل التحية والتوفيق أكيد لا مسك، وبنبارك لوالدها ولعمتها. يسعد صباحك يا رب الخالي علي أبو شنب، صبحك وربحك بكل الخير. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، وفي عنا كمان رسائل عمالها بتوصلنا. صباح الخيرات، صباح الفل للجميع. كلما ازداد الإنسان تواضعا ازداد في عيون الناس جمالا. صباح الفل لإلكم. كمان من المتابعين اللي عمالهم بيبعتونا رسائل صباحية، يسعد صباحكم أخت ريهام. بالنسبة لشارع فيلا فتوح صار الواحد يلف من جهة مغسلة المرابطين بسبب الحفر والغبرة، وحتى مشي مش مريح، فياريت تحكم على البلدية يستعجلوا بتزفيت هذا الشارع، وإلكم جزيل الشكر. هذا الموضوع مش جديد بصراحة، ودائما بنحكي لبلدية طول كرم، ولكن إحنا زينا زيكم، مش بس هذا الشارع، كمان في شوارع كثيرة مليانة حفر، وشوارع كثيرة الواحد بعد المغرب وقت العتمة بيخاف الواحد يمشي فيها، لأنه مثل ما أنتوا متضررين من هذا الشارع إحنا كمان متضررين في كثير من الشوارع. فإحنا إذا بدنا نحكي عن استعجال بصراحة كثير من الشوارع كلنا مستعجلين على تسفيتها وإعادة تأهيلها، لكن تعرفوا من خلال حديثنا مع بلدية طول كرم سيد نصر فقها تحدث وقال إنه يعني إحنا عمالنا بنشتغل خطوة ورا الثانية لحتى نقدر نحسن ونصوب الأوضاع، نقدر نجيب مشاريع لحتى نشتغل على كل هذه الشوارع، لأنه بنعرف الوضع المالي اللي كان اللي تسلم المجلس البلد الجديد من المجلس القديم تحدث عنه السيد نصر. وبالتالي حاليا هم بمرحلة إنه استقطاب المشاريع لينفذوا كل هذه الطرق والشوارع اللي إحنا بحاجة لتسفيتها وترقيعها وتظبيطها، ويعني إعادة تأهيلها لحتى تكون شوارع جيدة للمشي، إما من خلال الناس بالعالم وحتى المركبات عليها، وكمان تصويب أوضاع المطبات الموجودة والمنتشرة في شوارع كثيرة من مدينة طول كرم. صباح الخيرات والليرات لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا. المونديال بدأ يعني هلأ بمرحلة بصراحة من المتعة الإثارة والتشويق. إحنا راح نكون معكم لحظة بلحظة، شاشة تلفزيون الفجر بكل مباراة وبكل لحظة تتعلق بالمونديال، ومتابعة آخر التطورات للمونديال من خلال تابعونا أكيد من خلال شاشتنا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير اللي بننشرها وبنعدها لإلكم حول آخر المتابعات، سواء بالنتائج التوقعات وغيرها من هذه التقارير. كمان بنكون معكم بأجواء رائعة جدا وتفاعلية للجمهور من خلال خيمات اللي بيتم متابعة المباريات فيها. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا، ورح نكمل معاكم أكيد ولسه بانتظار المزيد من الرسائل الصباحية ومحطاتنا مختلفة لليوم، ورح ننتقل إن شاء الله في اللحظات القادمة والتالية لأول محطة من محطاتنا اللي رح نحكي من خلالها، ورح نسلط الضوء من خلال هاي المحطة على واقع الحركة الأسيرة. لما إحنا بنتحدث عن الأسير المحرر ماهر يونس، رحل بعد سنوات قليلة من تحرره تاركا خلفه سيرة نضالية امتدت لأربعين عام داخل سجون الاحتلال، ليعيد رحيله تسليط الضوء على الثمن الإنساني الباهظ اللي بيدفعه الأسر

0: الفلسطينيين. في الوقت ذاته تتصاعد المخاوف على حياة كثير من أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، واللي من أبرزهم الدكتور حسام أبو صفي، اللي بالفترة الأخيرة كان في هناك احتجاجات لحتى يكون في تواصل واتصال والوقوف والتضامن مع كل أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال. اليوم رح نتعرف أكثر عن واقع أسرانا داخل السجون من خلال ضيفنا الكريم، بينضم إيانا عبر الاتصال الهاتف السيد حسن عبد ربه، خبير في شؤون الأسرة. صباح الخير سيد حسن.
1: يسعد صباحكم والحرية للأسرة والرحمة للشهداء، أهلا بكم.
0: أهلا بك. يعني يوم أمس استيقظ أبناء الشعب الفلسطيني على خبر رحيل الأسير المحرر ماهر يونس. ماذا يمثل رحيل المحرر ماهر يونس الحركة الأسيرة الفلسطينية؟
1: نعم، يعني نترحم على روح الفقيد والمرحوم هذا الكادر وهذا القيادي والبطل والمناضل الذي يشهد له القاصي والداني على صبره وإيثاره وتضحيته ومواقفه الوحدوية داخل السجون والمعتقلات، والذي أمضى 40 عاما 4 عقود متواصلة ومستمرة من الأسر في زنازين ومقابر الأحياء لدى الاحتلال الإسرائيلي. المرحوم ماهر يونس بعد 40 عاما انعتق من سجون الاحتلال في كانون الثاني من عام 2023. رغم ذلك بطبيعة الحال هو علق في جسده ما علق من أمراض خطرة ومن أمراض مزمنة ومن تداعيات وأضرار صحية أصيب بها خلال هذه العقود المتواصلة في سجون الاحتلال نتيجة ما تعرض له من ضغط وبيئة اعتقالية مأساوية وعدم توفير الفحوصات أو إجرائها وعدم توفير العلاجات. هذا كله ينعكس على الحالة الصحية، وهو ليس الوحيد الذي يفارق الحياة ويرتقي إلى العلياء من أوساط الأسرى المحررين الذين فقدوا حياتهم بعد الانعتاق من السجون بأيام أو أسابيع أو أشهر معدودة أو قليلة بعد الأسر. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو سبب أساسي فيما جرى ومع الأسير المحرر ماهر يونس. عدا عن كل ذلك، نحن نتحدث عن مناضل، يعني عندما سئل بعد الإفراج عنه أنه أمضى 40 عاما ما هي النتيجة مقابل ذلك، فكانت إجابته بأن هذه 40 عاما 4 عقود من الأسر ليس ثمنا كبيرا، هو شيء يسير من أجل فلسطين. وبالتالي نحن نتحدث عن إنسان قام وهامة وطنية كبيرة جدا، ناضل وضحى بعمره 40 عاما من أجل حرية شعبنا، من أجل كرامتنا، من أجل فلسطين. وبالتالي يعني هو فقد كبير لكل الشعب الفلسطيني، لأحرار العالم، للحركة الأسيرة جمعاء. بعد الإفراج عنه أيضا تعرض إلى المضايقات وإلى إجراءات تنكيلية وملاحقات بوليسية من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك يعني محاولات سحب بطاقة هويته من قبل الاحتلال الإسرائيلي كشكل آخر من عنصرية الاحتلال في استهدافه كأسير محرر. يعني هذا نموذج واضح بأن أسرانا المحررين هم عرضة للاستهداف حتى ما بعد الإفراج عنهم أيضا.
0: يعني ترجل الفارس اليوم، لكن صهيله سيظل يتردد في ذاكرة فلسطين. اليوم لما بنحكي من 4 عقود في الأسر إلى معاناة الأسرى، اليوم الأسرى بيعانوا الويلات داخل سجون الاحتلال، واقع الحركة الأسيرة اليوم صعب جدا. كيف ممكن نوصف من خلال متابعاتكم إلى واقع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، خاصة في ظل كل ما يتعرض له من إجراءات قمعية وتنكيل بالأسرى؟
1: يعني واقع الأسرى بكل وضوح لم يعد خافيا على أحد، هو الأكثر صعوبة والأكثر قسوة والأكثر ظلما والأكثر بطشة ومعاناة على مدار الساعة من كافة مكونات الحركة الأسيرة، الأشبال، النساء، الأسرى القدامى، الأسرى المرضى، المعتقلين الإداريين، من يخضعون إلى الإخفاء القسري أو من يصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين. كل هذه التشكيلات وهذه التصنيفات لمكونات الحركة الأسيرة تتعرض إلى ظروف تتسم بامتهان الكرامة، تتسم بمحاولات الإذلال والعنف الجسدي والعنف الجنسي، تتسم أيضا بالإهمال الطبي وانتشار مرض سكابيوس الجراب، تتسم بالإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة، تتسم أيضا بإغلاق السجون أمام الزيارات العائلية منذ أكتوبر عام 23، وحتى اليوم لم يسمح على الإطلاق بأي زيارة عائلية للأسرى، وهذا قمة الإجرام وقمة الانتهاك للمعايير الدولية التي تكفل للأسير الحق في الحصول على زيارات عائلية وتواصل اجتماعي منتظم، والذي أيضا ما هذا يقترن بموقف آخر لإدارة السجون وسلطات الاحتلال كنافذ سياسي لهم بعدم السماح وعدم تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بمسؤولياتها أو الاطلاع بدورها اتجاه الحركة الأسيرة واتجاه الأسرى والمعتقلين وعوائلهم. وبالتالي نحن أمام موقف سياسي وليس ردة فعل وليس قرارا فرديا أو مجتزئا أو قرار إداري، هو انعكاس لنهج ومؤسسي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل مقدرات الحركة الأسيرة بجانب التجويع، بجانب عدم توفير العلاج الطبي ولا التعذيب في داخل أقبية التحقيق. هذا الأمر الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 90 أسيرا شهيدا خلال هذه المدة، ما بين التعذيب وما بين الاعتداءات وما بين الإهمال الطبي والقتل العمد. عدا عن ذلك، يعني لعل ما يتعرض له الدكتور حسام أبو صفية من سوء معاملة ومن تعذيب وإهمال طبي وتنكيل به ونقله إلى قسم ركيبت في الرملة سوى مؤشرات واضحة بأن الاحتلال لا زال يستخدم ذات السياسة لكسر الروح المعنوية وإرادة أسرانا وتعريض حياتهم أيضا للخطر الشديد. لا يوجد في العالم كله كيان عمد على تجويع الأسرى وتعطيشهم وإذلالهم وتجريدهم من ملابسهم وإغلاق الكانتين في وجوههم كما هو الحال من قبل الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى. حتى العلاج بات الحصول عليه يحتاج إلى قرار من قاض عسكري في المحاكم العسكرية من أجل المطالبة في الحصول على العلاج. وهذا كله يعني جرائم متراكمة تتم أمام مرأة ومسمع العالم مع الأسف الشديد.
0: وإحنا بنتحدث عن مخاطر بتهدد حياة الأسرى داخل السجون في هذه المرحلة تحديدا، واحدة من أكبر المخاطر اللي أو المخاوف اللي عمالها بتزيد عند الأهالي وعند كل الجهات المختصة بشؤون الأسرى هي حياة الأسرى أصحاب الأمراض المزمنة اللي اليوم، وخاصة مع انتشار الأمراض مرض سكايبوس وغيرها، يعني اليوم إحنا بنحكي عن مخاطر كبيرة، لكن كم حجم هذه المخاطر اللي بتهدد حياة الأسرى فعليا وبشكل مباشر؟
1: يعني هذه المخاطر هي تزداد يوما بعد آخر. عندما نتحدث عن إهمال طبي نحن نتحدث ليس استخداما وحبا في هذا المصطلح، وإنما هو بمثابة قتل طبي بطيء للأسرى المرضى. عندما يكون الأسير المريض يحتاج إلى تحاليل مخبرية أو صور إشعاعية أو رنين مغناطيسي أو يحتاج إلى تدخل جراحي وعمليات جراحية أو إلى أدوية من أجل تخفيف تسكين الألم أو للعمل على العلاج لما يعاني منه من الأمراض، ولا يتوفر ذلك، وهذا كله يخلق حالة من الضغط النفسي والعصبي عدا عن التداعيات الجسمانية للأسير الذي يعاني من هذه الأمراض. هناك من يعانون من الشلل ومن حالات البتر، هناك من يعاني من فشل كلوي، وهناك من يعاني من أو كتل وأورام سرطانية، هناك أسيرات حوامل في داخل السجون في سجن دمون لا يحصلن على الرعاية الصحية، هناك قاصرات، هناك معتقلات إداريا، وهناك أطفال أكثر من 350 طفلا قاصرا. هؤلاء جميعا يتعرضون إلى الحرمان، إلى أيضا منعهم من التقدم لامتحانات التوجيه الثانوية العامة. وبالتالي نحن نتحدث عن أشكال مختلفة متعددة الألوان والأوجه في الانتقام من الأسرى. عدا عن كل ذلك، هذه ممارسات يتم التعامل بها أيضا خلال إخراج الأسير للقاء المحامي عندما يلقى به لساعات على الأرض تحت أشعة الشمس في معتقل النقب، ويتم إذلاله والاعتداء عليه قبل الالتقاء بالمحامي منذ ساعات الصباح الأولى. هذا كله نمط لكسر مكانة الأسير، لكسر معنوياته، لكسر إرادته والنيل من كبريائه. ويواكب كل ذلك أيضا ويوازيه السياسة عنصرية أخرى لها علاقة بالتشريعات والقوانين التي تم النظر بها أمام الكنيست الإسرائيلي، ولعل من أهمها قانون إعدام الأسرى الذي تم إقراره مع نهاية آذار من هذا العام. وهذا دلالة واضحة بأن ما يتعرض له الأسرى هو سياسة رسمية مؤسسية منهجية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
0: أشكرك كل الشكر السيد حسن عبد ربه، خبير في شؤون الأسرى، على انضمامك اليوم وأيانا. وحاولنا من خلال هذه المحطة اللي بدأنا فيها بشوارنا وبرنامجنا الصباحي نسلط الضوء بشكل أوسع وأكثر عن واقع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، خاصة في ظل ما يتعرض له داخل السجون من عملية تنكيل، إجراءات قمعية، والإهمال الطبي المتعمدة بحق الأسرى والأسيرات. ويا رب النصر والفرج العاجل والقريب لكافة أسرانا وأسيراتنا. كملين معكم مشاهدينا متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، وكمان أكيد بنستقبل رسائلكم النصية الصباحية. ويسعد صباحكم. صباح الخير أخت ريهام، صباح أهلنا بطول كرم. أخت ريهام، سؤال البلدية: ليش محافظة طول كرم الوحيدة بالوطن فيها مشكلة كهرباء؟ من أسامة. أسامة يسعد صباحك يا رب. هذا السؤال من زمان نسأل ومن زمان عارفين إجابته، ولكن الحمد لله. على كل حال رح لفاصل ونرجع بعد هالفاصل نكمل معاكم في برنامجنا، خلوكم وإيانا.

0: الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير للمغادرين، المسافرين، صباح الفل لكل أهلنا وناسنا اللي رح يسافروا أو اللي رح ييجوا على البلد. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، يا رب يخفف ويهون عنهم معاناة السفر، لأنه بنعرف في الفترة الأخيرة كان بصراحة الوضع كان صعب جدا. الأزمة استمرت لأيام وأيام وأيام، كان في هناك تدخلات من قبل وزير الداخلية الأردني، وبالتعاون أيضا كمان ومن زيارة من وزير الداخلية الفلسطيني لبحث سبل التعاون وإيجاد حلول واقعية على أرض الواقع لحتى يتم تخفيف المعاناة على أهلنا وناسنا من أبناء الشعب الفلسطيني المغادرين أو القادمين، لأنه الإجراءات صراحة والمعاناة صعبة. موضوع الحجز وهل إنه بيتوفر لأن حجز ولا لأ، هاد كله. وعلى الرغم من إنه كان في أحاديث بالسنوات السابقة ومن خلال كل المبادرات إنه مطالبات يتم وضع إجراءات مسهلة مخففة مهونة أكثر وغيرها، لكن لغاية هذا العام وهي الصيفية كان الوضع جداً صعب. وبنتمنى يا رب أنه يكون عن جد بالأيام القادمة حل جذري ونهائي لمشكلة معاناة أهلنا على الجسر، معاناتنا كلنا. كلنا رح نتعرض لنفس الموقف إذا أردنا السفر. في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة يمكن خفت المعاناة شوي، كان في هناك إجراءات لكن ما نحل بشكل جذري. بنتمنى أنه يكون في هناك حلول سريعة وجذرية. فصباح الخيرات لكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا أكيد متابعين معكم متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، ومكملين مع حضراتكم بمواضيعنا اللي رح نحكي من خلالها عن كثير محطات. هاي المحطة اللي رح نحكي فيها عن جمعية نساء بزارية التعاونية. جمعية نساء بزارية التعاونية هذه من الجمعيات صدقا اللي اشتغلت على نفسها واشتغلت على ذاتها بشكل كتير كبير، واشتغلت على طوال سنوات مرت لحتى يكون في تمكين ولحتى يكون في دعم ولحتى يكون في مساعدة وإسنادة للنساء في بزارية. عدد كبير تخطى 100 امرأة منضمة لهاي الجمعية. في كل مرة بيكون في عندهم مشروع جديد، بكل مرة بيكون في عندهم هدف جديد. فكرة الجمعية في بدايات الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، عدد من النسوة في القرية تقريبا يمكن في البدايات حسب ما أذكر، وهلأ طبعا من خلال ضيفنا الكريم اللي راح يحكينا عن كل هاي التفاصيل، كانوا تقريبا 10 نساء بيدرسوا أفكار بتعمل على تخفيف الأعباء ومواجهة الهموم اللي بتواجه أهل القرية. وبالتالي من هون انطلقت الفكرة لجمعية نساء بزارية التعاونية. تعالوا نتعرف أكثر على هاي الجمعية، على أهدافها، على فكرتها وعلى أساسها من خلال ضيفنا اللي بينضم وإيانا عبر الاتصال الهاتفي، الأستاذ عمر عوض، مستشار تعاوني للجمعية ومتطوع. يسعد صباحك أستاذ عمر.
1: صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. لما احنا نتحدث عن جمعية مبنية على أساس نسوي، مبنية على أساس تعاوني تكافلي تكاملي من تقريبا سنوات طويلة، بتجتمع هذه النساء لحتى تكون دعم وإسناد لبعضها البعض. بدأت تقريبا ما يقارب 20 سيدة، واليوم احنا بنحكي أكثر من 100 عضوة. خلينا نتعرف وإياك أستاذ عمر على هذه الجمعية، متى تأسست تحديدا، إيش أبرز التحديات اللي كانت بتعيشها المرأة منذ التأسيس، وكيف عملت على تخطيها وتخطي كل العقبات اللي موجودة أمامها لحتى تكون جمعية رائدة اليوم في بزارية، منتجة ومتكافلة مع كل نساء القرية.
1: حياكم الله مرة ثانية. جمعية بزارية التعاونية للمنفعة المتبادلة طبعا هي جمعية نسائية بالكامل. نحكي عن المنطقة الجغرافية اللي بتغطيها اللي هي قرية بزارية. معروف قرية بزارية تقع على بعد 20 كيلومتر شمال غرب نابلس، وعدد سكان هذا التجمع يبلغ حوالي 3500 نسمة، وتقع على نقطة جغرافية تربط بين مدن نابلس وطول كرم وجنين. جمعية تعاونية، جمعية نسوية سجلت لدى وزارة العمل. بداية الفكرة كانت 20 سيدة عند التأسيس، فجاءت فكرة هذه الجمعية في بداية الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، كل بعرف انتفاضة الأقصى. أيضا اجتمع عدد من النساء بحدود 15، بدأنا درسنا في أفكار تعمل على تخفيف الأعباء ومواجهة الهموم اللي بتواجه النساء بشكل خاص وأهل القرية بشكل عام في ظل أوج الانتفاضة الثانية والظروف السياسية اللي كانت في حينها. فعلى المستوى الاقتصادي كان في أثناء الانتفاضة أصبح عندنا تفشي في البطالة بين أبناء القرية، ارتفاع تكاليف الحصول على المستلزمات الأسرية الضرورية لأن كنا نحتاجها من خارج القرية. على المستوى الأمني الكل بيعرف ما كان يقوم به الاحتلال من ملاحقات واعتقالات الأبناء والأزواج أثناء تنقلهم على الطرق. فكانت بلادنا تتعرض على مر الوقت إلى مضايقات سياسية تتمثل في حرية في التنقل والحركة والملاحقات بين المدن والقرى. على المستوى الاجتماعي الكل بيعرف أنه هناك بعض التحديات الاجتماعية التي تجعل من المرأة للأسف يعني أسيرة للعادات والتقاليد السائدة خاصة في المناطق الريفية، ليقتصر عملها داخل المنزل لا تخرج للعمل أو التسوق، وطبعا هي الأدرى بالاحتياجات الأسرية. فجمعيتنا أنشأت في تجمع ريفي محافظ كالعادة تحكمه العادات والتقاليد المتوارثة وخاصة ما يتعلق بالعنصر النسوي. فكان يقتصر العمل المرأة على كونها ربة بيت. المجتمع الريفي يمتاز ببعد الجغرافي عن مراكز المدن، والمرأة لا توفر لها الفرصة دائما للوصول إلى هناك، وهي الأدرى باحتياجات المنزل. طبعا من رحم هذه المعاناة والتحديات ولدت الفكرة بين مجموعة من نساء القرية، وبدأنا نفكر في الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. فجاء إلى ذهنها عمل مركز تسوق صغير يوفر هذه المستلزمات التي تحتاج الأسرة بأقل تكلفة وأقل جهد، ومن خلال جمع المدخرات التي تدخرها كل امرأة. بعد ذلك بدأت عدد النساء بالانتساب والانضمام إلى هذه المجموعة. تطورت الفكرة إلى التأطير والعمل المؤسسات المنظم، وارتأت الجمعية أنها تعمل تحت مظلة حكومية رسمية بعد أن لاقت الفكرة طبعا قبول عند كثير من النساء. ويوم عن يوم فكرت هذه النسوة في جلسة موسعة بالمشاركة، بأن يتم كما أشرت سابقا إلى تأطير وتنظيم الجهد وإلى هذه الفكرة كي ترتقي إلى عمل مؤسساتي يخضع لأنظمة وقوانين، لأن هذه الأنظمة والقوانين هي بتعمل على حماية مصالح الجميع، ونعمل إحنا بأسس الحكم الرشيد بأسس منظم. فعملت على ترخيص الجمعية، ترخيصها في وزارة العمل. وزارة العمل الحمد لله طبعا ما قصرت، ما عمرها قصرت مع جميع الجهات اللي تتقدم في تسجيل الجمعيات وفق الأصول القانونية، ويكون في لها جدوى اقتصادية وجدوى اجتماعية. فوفقنا في 26/9/2005 إلى تسجيل هذه الجمعية تحت رقم 1321 بموجب قانون 17 لسنة 1056، ثم أعيد توثيق تسجيلها حسب قرار بقانون صادر عن سيادة الرئيس رقم 20 لسنة 2017.
0: حلو. طب يعني أستاذ عمر، اليوم لما إحنا بنحكي عن كل هاي التسلسل من بداية تأسيس هاي الجمعية، اليوم مع تطور الأيام وتطور الحياة مواكبة كل الاحتياجات العصرية واختلاف الزمان في من بداية التأسيس واحتياجات المرأة والأسرة الفلسطينية، اليوم كيف عمالها بتشتغل هذه الجمعية بعدد كبير من النساء اللي في كل مرة بيكون في أعضاء جديدة منضمة لهذه الجمعية؟ بدأوا تقريبا ب20 سيدة، 20 عضو، اليوم احنا بنحكي عن 100 عضوة. فبالتالي اليوم ايش ابرز المشاريع اللي عمالها بتشتغل عليها هذه النساء لحتى يكون في دعم وتمكين حقيقي للمرأة ولأسرتها؟
1: شوف، في مشاريع الجمعية تدخلاتها إلى تدخلات على أكثر من مستوى. المستوى الاقتصادي طبعا الجمعية عملت على خلق فرص عمل دائمة وبشكل مباشر. طبعا في عندنا 7 نساء وثلاث شباب. هي يعني هو ليس الهدف من الجمعية إن أنا أخدم نفسي، بدي يكون لي أثر في المجتمع، وبدي أساهم في يعني الحد من البطالة وخلق فرص عمل. فالحمد لله عندنا حوالي 10 فرص عمل. طبعا احنا ملتزمين بالحد الأدنى للأجور على الأقل، ولكن الرواتب عندنا تصل إلى رواتب يعني 2000 شيكل وأكثر من 2000 شيكل. عملت على المستوى الاقتصادي على توفير كافة الاحتياجات الأسرية، مواد تموينية، أدوات منزلية، ملابس، أحذية قرطاسية، كلها بأسعار مميزة. كمان الجمعية عملت يعني، وهذا إشي كثير، خدمها صندوق للتوفير والتسليف، فمدخرات الأعضاء وتوفيراتهم توفرت في الجمعية، كان حسابات توفير في الجمعية، ومن ثم قمنا بإعادة إقراضها ليس طبعا بدون فوائد، وإنما برسوم خدمات تغطي التكاليف، يعني نحكي عن 50 أو 100 شيكل أقصى حد لرسوم الخدمات. طبعا اثنين، هاي القروض النساء استفادت منها في مشاريع خاصة إلها، قسم منها عمل على تسميد خراف، قسم عمل على عمل حديقة منزلية، وكمان وفرنا لهم إنه جبنا لهم مشاريع اللي هي لآبار الجمع ومعالجة المياه في البيوت. عندنا كمان مشروع نحل خلق فرص عمل، وفر طبعا منتوجه بيعود على الأعضاء بالأرباح، وبيعود الأرباح على الأعضاء إنهم برضو بيستفيدوا من عسل حسب المواصفات اللي هم بيرغبوا فيها. الجمعية قامت بفترات، يعني أذكر في 2006-2007، وفي الفترة هاي بصرف مبالغ قروض حسنة، أتوقع يعني في الفترة السابقة بجوز صرفنا 40 موظف، الفترة الحالية ما بعرف العدد، في ظل شح الرواتب، فبتكون الجمعية بتوفير يعني الحد ل 500 شيكل 700 شيكل، يعني مش إنه راتب، إنه على أساس إنه الأسرة، ومن خلال طبعا العضو في الجمعية اللي هي الزوجة أو المرأة في الجمعية، بتوفير هاي القروض الميسرة أو القروض الحسنة. الجمعية طبعا 5% من الفائض اللي بتوفر عندها كله بتوزع للمجتمع المحلي في أعمال خيرية. كمان الجمعية بتقتطع 20% من الفائض اللي بتوفر في الجمعية هام لعمل مشاريع استثمارية وتطوير رأس المال. فقامت يعني خلال الفترة السابقة بشراء عدة قطع أراضي، احنا يعني حكينا عن فكر تعاوني، ما حكينا انه احنا الفائدة اللي بيطلع 500 شيكل كل مرأة صحيح بيساهم في تحسين وضعها، ولكن احنا لما استثمرنا في شراء أراضي بالآخر، يعني احنا سعر الأراضي عندنا بتعرف انه تضاعف كثير، حصلنا على مشروع بناء قاعة، فمشروع القاعة بده أرض، يعني احنا الأرض اللي كانت عندنا بتكلف حوالي 80,000 دينار، فبنينا عليها القاعة. حاليا قاعدين بنفكر انه نبني، لانه مستاجرين الفروع، الفرعين مستاجرين استئجار، في عندنا ارض ثانيه وسط البلد بنفكر نبني عليها مركز تسوق مشان نخلص من الاجور، نستغل السطح لامور ثانيه. طبعا على المستوى الاجتماعي ايضا الجمعيه يعني حسنت العلاقات بين النساء، وصار في تعارف، عملت على توثيق اواصر التعاون والتكافل والتضامن بين كل اسر القريه، وساهمت أيضا في تغيير النظرة اللي حكيتها التدريجية، وتسارع نظرة المجتمع الكروي للمرأة، مما ساعد في تمكين المرأة، وأصبحت تخرج للسوق، تخرج للشارع بعد ما كانت ملتزمة فقط في البيت. طبعا الجمعية بتقوم على توفير عديد من الندوات والورشات الثقافية والعلمية والطبية بتوفرها للنساء، بالإضافة طبعا إلى التعليم المساند والدروس التقوية للطلبة.
0: يعني إحنا بنحكي عن مشاريع مختلفة بقطاعاتها من شأنها أنها تدعم المرأة، تعزز دور المرأة علشان تدعم أسرتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها الحالية. لكن اليوم على قديش إحنا بنحكي انعكاس وجود الجمعية على قرية بزارية بشكل عام، لما إحنا بنحكي دعمنا المرأة مكناها اقتصاديا اجتماعيا نفسيا بكثير من المشاريع، وهذا كله كان فيه له انعكاس إيجابي على أسرتها وعائلتها. لكن احنا بدنا نحكي انعكاس هاي الجمعية بكل نشاطاتها وفعالياتها على القرية بشكل عام.
1: لا، الجمعية يعني حاليا يعني النظرة الأولى كانت الجمعية نظرة إلى حد ما سلبية، اليوم النظرة إيجابية، الكل بيحكي في الجمعية، الجمعية لأنها هي بتنفذ نشاطات في القرية، وبالتالي إلها أثر واضح، يعني حتى على مستوى المدارس أصبح الجمعية تضمن المقاصف وتعيد مش تضمينها، إعطاها لأسر محتاجة معينة، ما تدفع القسط الضمان، ماشي، سام في مشاريع زي ما حكينا، لما تقدم 5% من فائدها تحاول تبيع بأسعار مميزة، تحاول إنها تعطي تسهيلات في السداد، يعني صاحب المشروع بالتالي الفرد بهمه رأس ماله، بهمه انه يحصل اكبر عدد اكبر حجم ممكن من الارباح. الجمعية مش هدفها، هي هدفها تمكين المرأة، مش هدفها هدف تجاري، هي هدفها تطوع وعمل تعاوني في القرية. وكمان يعني احنا حاليا سهم المرأة 3000 شيكل اللي دفعته، طبعا بالتدريج بلشنا هي، حاليا قيمة السهم ممكن تسوى 15000 شيكل، ولكن احنا فاتحين المجال للنساء ينضمن للجمعية بدون فروق مساهمة. يعني تعالوا شاركني أنا، لأن أنا بسعى الجمعية، يعني بسعى، أنا بحكي أنا لأنه مرات أنا بعتبر الجمعية يعني جزء مني، عفوا الجمعية تسعى إنه تكون كل، يعني إحنا نصل لإشي اسمه قرية تعاونية. يعني أنا بدي كل نساء القرية وكل بيت يكون عضو في هاي الجمعية، زائد انه الجمعيات عندهم يعني الاعضاء الجمعيه عندهم انتماء كثير لجمعيته. يعني الست عندنا ممكن يكون اخوها، ممكن يكون زوجها فاتح بقاله او محل، فهي انتمائها لجمعيتها لانها تعتبرها جزء منها، وهذا الاشي مهم. فبتحاول تحصل على مشترياتها من الجمعيه، وبالتالي تعرف انه في نصيب من الفائض إلها.
0: يعني احنا بنحكي عن اثر ايجابي، بنحكي عن انعكاس جميل جدا على القريه وعلى اهالي القريه. اليوم بعد ما ذكرت انه النظره في البدايه كانت نظره سلبيه غير مرحب فيها للجمعيه، لكن اليوم نظره اعجاب، تعتبر قدوه هذه الجمعيه، تعتبر مكان امن وبيت امن لكل النساء ولكل شخص بيفقد سبل الامل وبمر بظروف صعبه، بيكون في له مرجع اساسي للسند. اليوم احنا صحيح. بنحكي بعد كل هذه الانجازات، ايش رؤيتكم المستقبليه للجمعيه؟
1: زي ما حكيت احنا بنسعى انه تكون كل بيت فيه امراه عضو في هاي الجمعيه. نسعى لتطوير مشاريع الجمعيه. حاليا احنا حكيت بنينا قاعه عامه بطابقين، قاعه هاي متعدده الاغراض. مش هدفنا احنا لما نعمل فيها حفلات او مناسبات او شيء يكون في ان احنا نسعى يعني الى ناخذ تحصيل الارباح، لا انا ما يعني هنروح نحن على قاعات النساء بتروح ممكن بدفع 4 و5000 شيكل و6000 شيكل، لا احنا بدنا امور تغطي التكاليف والناس توفر حالها وقت وجهد انها تطلع بظل هالظروف سيارات وتطلع للخارج ماشي، خاصه في موضوع الافراح. زائد العضو عندنا له خصم يعني اكيد 50% هيك تصورهم، اذا كانت مناسبه بتخص الدرجه الاولى. غير العضو ممكن برضه زي ما حكيت يكون في له تسهيلات، يعني راح تكون التكاليف ممكن نصف او ربع التكاليف اللي هم بيدفعوها في الخارج.
0: يعني نحكي كمان حتى المستقبل في له هناك خطط، في له هناك نظرة جميلة جدا من قبل الجمعية وإدارتها وكل شخص منتمي لهذه الجمعية. أستاذ عمر عوض مستشار تعاوني للجمعية، كل التحية والشكر لك على وجودك وانضمامك اليوم، وكل التحية لكل النساء ولكل أعضاء جمعية نساء بزاريا التعاونية على جهدهم على مدار هذه السنوات لحتى اليوم يكونوا مكان أساسي يعتمد عليه من قبل كل نساء بزاريا. شكرا كثير لكم، هاي تحياتي، كل التحية والاحترام.
1: شكرا لكم، شكرا، حياكم الله.
0: مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بمواضيعنا أكيد وبمحطاتنا المختلفة والمتنوعة. كنا من الحديث عن جمعية نساء بزارية التعاونية ورح ننتقل بإياكم، لكن بعد هالفاصل لحتى ننتقل للشق الآخر من برنامجنا واللي بيتعلق بعالم الرياضة والرياضات المختلفة والمتنوعة. الشق الأول أو الجزء الأول من الشق الثاني رح يكون بيحكي عن الشطرنج، وبعديها رح ننتقل للمونديال. قبل ما نروح للفاصل خلونا أقرأ هاي الرسالة الصباحية. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، الله يعطيكم الصحة والعافية، يبعد عنكم كل شر. صباح أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وجميع عاملين عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية. ويسعد صباح طلاب التوجيه وطالبات التوجيه، الله ينجحهم يا رب ويهون عليهم، اللهم آمين يا رب العالمين. في طلاب اليوم بينهوا امتحاناتهم الاثنين هيك عرفت، وفي طلاب يوم الأربعاء، فالله يعطيهم ألف عافية وإن شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق. اليوم يعني في حركة حلوة من الطلاب اللي راح يخلصوا امتحاناتهم، إن شاء الله يا رب يكونهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلعت فجر، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخيرات لكم كاملين معكم متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر وكثير من المحطات اللي رح نحكي عنها ونتواصل مع حضراتكم فيها. مؤخرا كان في هناك اختتام بطولة سيدات فلسطين للشطرنج الكلاسيكي وبطولة بيت الطفل للشطرنج الخاطف في الخليل. هذا المشهد اللي بيجسد جمال المنافسة ونبل الفكر. أزل الستار على بطولة سيدات فلسطين للشطرنج الكلاسيكي 2026 واللي نظمها الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بالتعاون مع جمعية فلسطين للشطرنج وبضيافة كريمة من بيت الطفل الفلسطيني. طبعا كانت ضمن فعاليات موسم بيتنا احتفالا بمرور 30 عام على تأسيس بيت الطفل. طبعا البطولة اللي أقيمت على مدار 3 أيام بمشاركة 34 لاعبة من مختلف محافظات الوطن شهدت منافسات قوية وفق النظام السويسري من 9 جولات عكست المستوى المتقدم اللي بلغتهم الشطرنج النسوية الفلسطينية. هذا كله كان وسط أجواء سادتها الروح الرياضية والالتزام والتنافس الشريفة. طبعا حفل الختام حضروا عدد كبير من الشخصيات الرياضية والوطنية وكان في روح تعاوني جميل جدا وكانت بصراحة الأجواء جدا رائعة. اليوم احنا بدنا نحاول نتحدث مع جمعية فلسطين للشطرنج لحتى نحكي عن هاي الجمعية نتعرف عليها كيف ممكن احنا كآباء كأولياء أمور كأشخاص ممكن انه نستفيد وخاصة للناس المهتمين بالشطرنج نتعرف على قواعد هذه اللعبة كيف نكون ماهرين كيف نعلم أبنائنا هذه اللعبة. كاملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ولحظات راح يكونوا وإيانا ضيوفنا من الجمعية جاهزين تمام راح يكون وإيانا من خلال الصوت والصورة. بنرحب بالدكتور داود القواسمي رئيس مجلس الإدارة في جمعية فلسطين للشطرنج والسيد محمد سعد القواسمي مدير العام لجمعية فلسطين للشطرنج. صباح الخير.
1: صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير لتلفزيون الفجر. صباح الخير.
0: يسعد صباحكم. سعد صباحك دكتور داود. صباح الخير للسيد محمد. صبحكم بكل الخير ومشكورين على كل الأنشطة اللي احنا متابعين لإلها واللي كان آخرها بالتعاون مع الاتحاد لتنظيم بطولة سيدات فلسطين للشطرنج. قبل ما نحكي عن هاي البطولة بدنا نتعرف على الجمعية عن جمعية فلسطين للشطرنج. نبدأ وإياك دكتور داود. صبحك بكل الخير. نتعرف من خلالك على الجمعية أهدافها كيف ممكن إحنا نكون متابعين مهتمين وأيضا منضمين للجمعية.
1: مرة أخرى صباح الخير وبدي أتوجه كمان للمشاهدين لتلفزيون الفجر يعني بالشكر لاستماعنا وإنكم سمحتوا لنا أيضا إنه نتواجد معكم بهذا اللقاء الصباحي. جمعية فلسطين للشطرنج أولا هي تأسست 2017. حاولنا خلال هذه الفترة من حوالي 9 سنوات من إنشاء هذه الجمعية إنه نعمل على تعزيز فكرة لعبة الشطرنج في المجتمع الفلسطيني ولقينا إقبال كبير لأنه يعني وجدنا عنا كثير من المواهب الكبيرة والرائعة واللي عندها توجه كبير إنه هاي اللعبة تطورها وتمشي فيها للأمام. أي لعبة عقل، لعبة صبر، لعبة ذكاء، لعبة تحدي، بتطور الفكر للإنسان. ويعني أنا في مسيرتي العملية خلال فترة زمنية طويلة كنت دائماً بحاول أتوجه في تطوير أي مؤسسة كنت بدخل فيها على العمل الاجتماعي وتطوير الفكر الفلسطيني وإعداد كفاءات وقيادات تكون للمستقبل يعني منارة ونعتمد عليها وتطور هذه اللعبة للأمام. فإحنا وجدنا من الطاقات اللي عندنا ومن بعض المدربين الرائعين اللي استطاعوا رفع كفاءة هذه اللعبة وتطويرها وصلنا إلى أنه نحصل دائما على بطولة فلسطين للشطرنج على مستوى الشباب ومستوى الشابات ونحصل كمان على بطولات عربية وبطولات عالمية. عملنا إنجاز كبير في هذه اللعبة. توجهنا إلى كثير من المؤسسات اللي وجدنا عندهم الشغف والحب إنه يدعموا هاي اللعبة ويطوروها، دعمونا على المستوى المادي، دعمونا على المستوى الاجتماعي، على مستوى الأماكن اللي ممكن تتوفر يوفروا لنا إياها من أجل عمل بطولات، وهي البطولات مستمرة خلال السنة. فإحنا بنتنقل في مدن الضفة الغربية، بكون عندنا استضافات كبيرة من جمعيات أخرى موجودة بفلسطين. يعني هاي اللعبة لقت رواج كبير، عملنا ما يسمى بالتشابك اللي منقوم فيه مع المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وخاصة في مدينة الخليل انطلاقا، ورح يكون التوسع إن شاء الله في المرحلة القادمة لباقي المدن الفلسطينية. عملنا ما يسمى بركن الشطرنج، هذه فكرة إن ننطلق إلى جميع المؤسسات من ملتقى رجال الأعمال، الغرفة التجارية، لبلدية الخليل، للتربية والتعليم، للنقابات الهندسية والمحامين والأطباء، بحيث أنه نعمل زاوية تكون دائما لعبة الشطرنج موجودة في ذهنهم، في ذاكرتهم، في تفكيرهم، وندرب حتى الكبار. الشرط يكون في تحدي، الشرط تدخل معهم مسابقات، ولكن تكون هذه اللعبة مألوفة للجميع، الكل بيعرفها، ويشجع الأطفال على تعلم هاي اللعبة.
0: يعني دكتور، ممكن نحكي إنه اليوم الشطرنج أعمالها بتنتشر بشكل كافي بين الشباب وبين الطلبة، ولا هي لا زالت بحاجة لدعم أكبر تحديدا بين فئة الشباب وفئة الأطفال الناشئين؟
1: والله إحنا نبذل مجهود يعني كبير، بحيث إنه نحاول إنه هاي اللعبة، لأنه يعني ما زالت هاي اللعبة مش منتشرة بشكل كافي، وما زالت بتحتاج إلى الدعم وإلى حتى الموضوع الإعلامي إنه يكون أكثر منتشر. وإحنا مرة تانية بتوجه بالشكر لكم إنكم بتعملوا هذا اللقاء معنا، وفي أعداد كبيرة تحضر التلفزيون الفجر، وإلو مشاهدين الرائعين الكتار، وهو منتشر على مستوى فلسطين. يعني بتحتاج إلى مزيد من الدعم. إحنا منقوم بهذا الجهد الكبير، بدأت تنتشر بين أطفالنا وشبابنا، عندنا ناس محترفين. يعني إحنا بنقدر نقول إنه فعلا إحنا يعني بنتكلم بهذه الجمعية على المستوى العالمي، إحنا مش بنتكلم على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى العربي. إحنا لما بنشارك على المستوى العربي البطولات العربية بنحصل على الجوائز الأولى، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة راح يكون لنا بصمة كبيرة لما نروح على البطولات العالمية. إحنا من حوالي شهر، يمكن هذه نقطة مهمة أذكرها، إنه كان في عنا بطولة الشباب وحصلنا على المركز الأول، كان هذه استضافونا الإخوان في نابلس، وحصلت جمعية فلسطين للشطرنج على المركز الأول. طبعا إحنا من العشر الأوائل نحصل على 4 إلى 5 لاعبين بيكونوا من العشر الأوائل، والمركز الأول كان عنا الشاب الرائع محمد سدر. ومن يومين استضافونا أو 3 أيام استضافنا بيت الطفل الفلسطيني. أنا أتوجه إله من هاي المنصة الرائعة تلفزيون الفجر الشكر والتقدير والتهنئة على مرور 30 عام على تأسيس بيت الطفل، وعلى افتتاح موسم بيتنا اللي هو مستمر لثلاثة أشهر، عمل هيك للشبابي ونشاطات، واستضافوا اللي هي بطولة فلسطين للسيدات، وفازت بهذه البطولة البنت الرائعة اللي عمرها 9 سنين رندا سدر، وفازت تقوى الحموري ورؤى الحموري بالمراكز الأول والثاني والثالث. احنا بنفتخر بهذه الجمعية، وبنفتخر بأعضائنا، وبنفتخر بداعمينا واللي واقفين معنا واللي بيحبوا هذه الجمعية ومنتسبيها.
0: وإحنا فخورين فيكم بصراحة دكتور. بدنا ننتقل من جديد لسيد محمد، ونصبح عليك من جديد سيد محمد، ونستكمل حديث الدكتور داود، وكان يحكي عن البطولات، لكن بدنا نتعرف من خلالك عن طبيعة البطولات والأنشطة اللي بتنظمها الجمعية خلال العام، وإيش أبرز البرامج اللي بيتم تخصيصها للأطفال للناشئين، وكيف بيتم اكتشاف المواهب من خلال الجمعية؟
2: يسعد صباحك صباح المشاهدين. طبعا مشكور دكتور على كلامه. طبعا جمعية يوميا عندها دورات، يعني حاليا جمعية في عندنا حاليا موجود تقريبا 30 لاعب ولاعبة. عندنا منهاج خاص في الجمعية، منهاج طبعا محترف، يعني حتى على المستوى العربي يعني من أفضل المناهج الموجودة تخصص للجمعية. عندنا حاليا بنعطي 6 ليفلات، كل لاعب كل طالب بيجي بيقدم طلب للانتساب للجمعية، بنعطيه امتحان نشوف كيف مستواه بنحط الليفل المناسب له. الجمعية طبعا خلال 9 سنوات هاي خرجت أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، بفضل ربنا هدول اللاعبين يعني حققوا نتائج زي ما حكى الدكتور على المستوى المحلي والعربي والعالمي. فلسطين حاليا خلينا نحكي على مستوى الناشئين من أفضل خلينا نحكي 5 دول عربية، دائما بتجيب ثاني ثالث أول، فالحمد لله بنحصد ميداليات ذهبية بشكل كثير كبير.
0: طب يعني حضرتك سيد محمد مدرب في الجمعية للاعبين، مدرب دولي معتمد من الاتحاد، اليوم لما احنا بنحكي عن نخبة من الأبطال مثل ما ذكر السيد دكتور داود، عندنا البطل محمد والبطلة رندا، وكمان في عنا ماجد وغيرهم من أبطال الجمعية. اليوم قديش أنتم فخورين بكل هذه الإنجازات من خلال البرامج اللي عمالكم بتخصصوها سواء للأطفال أو للناشئين حتى. كيف بتمشوا مع الطفل من أول ما يدخل للجمعية لحتى لوقت يصير في بطل مشارك بكثير من البطولات؟
2: صحيح. أول شيء أنا طبعاً مدرب دولي مع شهادة دولية من الاتحاد الدولي. أبطالنا طبعاً التدريب بده جهد كبير كثير عالي، رياضة الشطرنج بدها جهد، يعني عندنا الطلاب بتدربوا يوميا خارج الجمعية في بيتهم من 6 ل 7 ساعات 8 ساعات في بعض الأحيان، خصوصا لما يكون في بطولات مهمة. يعني حاليا عندنا بطولة الفئات العمرية في مصر في 28/7، قاعدين بنجهز شبابنا فيها، تقريبا الوفد راح يكون 15 شخص، 10 من شباب الجمعية ولاعبات الجمعية. ففي الفترات هاي بيكون في تدريب مكثف لهم، في تحضير خاص لهم، بنشوف خصومهم بنحضر لهم، فهذا بياخذ وقت كثير. ولكن في الايام العاديه خلينا نحكي لما يكون فيش بطولات كثير او يكون تدريب روتيني، اللاعبين بيكونهم يعني تدريب في اليوم تقريبا من 2 ل 3 ساعات او اكثر طبعا حسب قدرتهم. كمان شغله مهمه انوه لها، شبابنا صح انهم مميزين في الشطرنج، غير هيك مميزين في اخلاقهم في سلوكهم في علمتهم المدرسيه، يعني او تروح على المدارس اوائل المدارس اغلبهم لاعبين شطرنج عندنا
0: اوائل يعني لعبة الجامعات. الشطرنج ممكن نفهم انه هي بتصقل شخصيه اللاعب للافضل للاحسن بنموذج من النماذج الرائعه اللي كنا بنحب انه يكونوا ابنائنا عليها.
2: نعم صحيح، هذا الاهم شيء، وهذا اصلا الشيء اللي بتركز على الجمعيه، سلوك اللاعبين اخلاقهم وجودهم في الحياه كناس قدوه. زي ما قلت لك في عندنا طلاب كان معدلاتهم في المدرسه 70 80، بعد الشطرنج بعد فتره صار عندنا اوائل وطن في التوجيه، عندنا 99 و6 99 و4 اكثر من لاعب. في الجامعات عندنا اوائل دفعات اوائل جامعات، حتى سواء في فلسطين او طلابنا اللي طلعوا سافروا خارج فلسطين في دول ثانيه، في او اغلبهم طلاب طب طلاب هندسه وطلاب تنوعت تخصصاتهم، وكل حدا فيهم ابدع في تخصصه غير انه الشطرنج. احنا هذه نقطه كثير مهمه، الشطرنج بتفتح الخيال، طريقه تحليل، بتصقل شخصيه كثير قويه، شخصيه قياديه، فبتبني في شخصيته وفي في لعبه الشطرنج. صحيح احنا بنجيب نتائج عاليه وهذا شيء كثير مهم، شخصيه اللاعب او اللي بيمثلنا مثل فلسطين خارجيا برضه كثير بهمنا انه يعكس صوره حلوه عن فلسطين.
0: كل الاحترام. بعد من جديد للدكتور داوود. دكتور يعني اليوم قديش فخورين بكل البطولات اللي انجزتوها، ما احنا نحكي عن طلابنا لعبة الشطرنج بتختزل من شخصية الطالب وبتخلي شخصيته رائعة جدا بطريقة انه بنفخر، ومثل ما ذكر الأستاذ محمد انه عندنا متفوقين مش بس بالثانوية انما كمان متفوقين من طلبة الجامعات على دفعاتهم. هون قديش بيكون مسؤولية كتير كبيرة عليكم انكم تضلوا داعمين لكل بطل من أبطالنا اللي بينضم للجمعية وبيكونوا مشارك، وقديه بتضلوا متابعين معاهم مش بس بفترة التدريبات كمان في أثناء البطولة وبعد البطولة.
1: يعني احنا بدي أعيد مرة ثانية ما ذكره أخي محمد بموضوع الطلب المتفوقين. احنا عملنا من حوالي 3 أشهر احتفال عندنا في الجمعية، واحنا عدد الدروع والجوائز كانت كبيرة، لأنه اضطرينا نكرم المنتسبين إلنا باتجاهين، نكرمهم لأنهم بيجيبوا 99 و98 بالتوجيه، وكان عندنا يمكن 10 منهم من اللي بيجيبوا هيك العلامات، وفي نفس الوقت أبطال للعبة الشطرنج. ففعلا بأكد مرة ثانية إنه هذه اللعبة بتسقل الشخصية، بتطور الإنسان، بتطور تفكيره، بتعلمه الصبر والتأني باتخاذ القرار، وهي بتخلق من الإنسان شخصية مميزة. اليوم بالإضافة للعلم اللي بتكتسبه، لابد من إنك تطور موهبة للإنسان، هذه راح تفيده بحياته العملية، لأنه حسب التقديرات اللي بتقول إنه يمكن 70% من الذكاء الاجتماعي هو اللي بيخلي الإنسان ينجح، و 20-30% الدراسة والذكاء العلمي اللي اكتسبه خلال المدرسة والجامعة. فالذكاء الاجتماعي مطلوب، وهذا بيخلي يعمل تفاعل بين الطلبة وبين الشباب، إنهم يكون في علاقات بين بعض، يقدر الواحد يقرأ أفكار زميله، يعرف كيف هو بيخطط، كيف بيفكر، ويطور تفكيره. فهاي اللعبة فيها تحدي كبير. تطوير هذه اللعبة موضوع مهم. المتابعة في أي عمل هو النجاح. إذا جيت لمرة واحدة وعملت لمرة واحدة، أنت بتكسب مرة واحدة، بس تستمرش بتحقيق نتائج. عشان تحقق نتائج خاصة في يمكن حوالي لهلأ عندنا صار 12 ليفل، 12 مستوى إحنا مطورينه بلعبة الشطرنج.
0: إن شاء الله.
1: ما زلنا بالمرحلة السادسة أو السابعة، عشان نوصل للمرحلة 12 في جهد كبير شغالين عليه. يعني أخي محمد من المدربين الرائعين اللي بعرف يوصل الفكرة والتدريب الصحيح. مرات أنت مش بس بكفي أنك تكون لاعب شاطر، بدك تكون

0: كان هذا إشي رائع. أنا بدي أقول لك كمان نقطة، طبعا إحنا جمعية فلسطين للشطرنج أي عمل بتقوم فيه بيكون بالتنسيق وتحت مظلة الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، الإخوة داعمين لنا بشكل كبير، إحنا وياهم على تنسيق دائم، والبطولات هاي بتتم عن طريقهم وبتم التنسيق بيننا وبينهم بحيث إنه نقدر نقوم بأي عمل خارج داخل الوطن وخارج الوطن.
1: أكيد
0: فهذول
1: طبعا،
0: من يعني
1: وإحنا
0: الجهة
1: بنوجه
0: اللي
1: كل التحية للاتحاد الفلسطيني للشطرنج، وإحنا كمان بنوجه كل التحية للاتحاد الفلسطيني للشطرنج على متابعته وعلى تنظيمه كل هذه البطولات. واسمح لي إني دكتور أصبح على البطلات الرائعات وإياك اللي عمالهم بيتدربوا حاليا، أنا منتبهة للصبايا، يعطيهم ألف عافية الصبايا ويسعد صباحهم، وإن شاء الله يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق. وجميل جدا إنه أنا عمالي بشوف كمان صبايا بهذا العمر يتدربوا على لعبة الشطرنج. صباح الخير يا صبايا، صباح الخير. طيب نبدأ نوجه التحيات لصبايا اللي أعمالهم بيتابعونا. صباح الخير، كيف الحال؟ قديش مبسوطين اليوم أنتوا عمالكم بتتدربوا على لعبة الشطرنج؟
2: مبسوطين.
1: مرحبا، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: عارفين عن حالك؟
3: أنا ميس، عمري 15 سنة.
1: أهلا وسهلا فيك يا ميس. قديش صار لك بتتدربي على لعبة الشطرنج؟
3: تقريبا إلي 4 شهور.
1: ما شاء الله، كيف شايفة أعمالك بتتطوري وقديش شو صارت لعبة الشطرنج بالنسبة لإلك؟
3: لعبة كتير مميزة عندي، إنها بتقوي الذاكرة وبتخلي نطور تفكير الاستراتيجي عندنا.
1: حلو، شاركتي ببطولات ولا بعدك يعني على الطريق ماشية؟
3: عشان بلشت جديد شوي شوي بتدرب عشان أدخل بطولات.
1: إن شاء الله يا رب التوفيق، كل التحية والاحترام. ما شاء الله إحنا بنشوف عمالنا حتى من جيل أصغر من 15 ومن 10 سنوات موجودة بهذه القاعة للتدريب على الشطرنج. صباح الخير لكل الأطفال الحلوين والصبايا، يسعد صباحهم. صباح الخير، مرحبا.
4: كيف حالك؟ الحمد لله.
1: عارفيني عن حالك، شو اسمك؟
4: أنا اسمي لين سلطان، عمري 10 سنين.
1: ما شاء الله العمر كله يالي يا يعني قديش صار لك بتتعلمي الشطرنج؟
4: أنا يعني مش مسجلة هون، بس أوقات بجي مع أختي، كثير بحب الأستاذ محمد وبحب كمان هاي اللعبة.
1: يا سلام، يا لك يا أستاذ محمد، ما شاء الله، يعني بعدها مش مسجلة بس بحب تيجي. قديش إنه هذه اللعبة صدقا إحنا بنستغربها يمكن أو بنستبعدها، يمكن بنحسها مملة للناس اللي بتكون بعيدة عنها، لكن بمجرد إنك تيجي وتحضر
4: مشاركة كمان ببطولات.
1: مشاركة كمان ببطولات؟ أنت شاركتي ببطولات؟ كم بطولة شاركت فيها؟
4: يمكن 3 4.
1: ما شاء الله عليكي، وحتشاركي كمان في بطولات بعدين؟
4: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، نتمنى لك كل التوفيق. بعد من جديد للاستاذ محمد وللدكتور داوود، يسعد صباحكم. انا بدي اشكركم كل الشكر اليوم على وجودكم معنا في برنامج طلة فجر، شكرا لانكم مهتمين بهذه اللعبه، شكرا لانكم عمالكم تنشروا ثقافه الشطرنج اللي لها دور أساسي في إنها تقوي من شخصية أبنائنا، تدعمهم بما يتعلق بالذاكرة، وبالعكس يعني هي بتحسن من شخصيتهم وبتسقل شخصيتهم للأفضل للأحسن. فأنا شاكر للدكتور داود القواسمي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية فلسطين للشطرنج، والمدرب الدولي المعتمد السيد محمد سعد القواسمي، مدير العام لجمعية فلسطين للشطرنج. يسعد صباحكم، مشكورين ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله اللقاءات القادمة وأنتوا أعمالكم بتوجوا أبطالكم بالبطولات.
0: شكرا لك، شكرا لتلفزيون الفجر. شكرا،
5: شكرا صوفي،
0: شكرا،
1: كل التحية والاحترام لكم. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بمواضيعنا المختلفة والمتنوعة. ما شاء الله قديش مهم إنه إحنا نستغل أي عطلة، نستغل أي وقت، أي طريقة بتحسن من شخصية ابننا، بتخلي ابننا ناجح، بتخلي ابننا بشخصية جميلة جدا، بأخلاق عالية من خلال أي طريقة كانت. ولكن هذه من أحلى الطرق، إنه بالإضافة لأنه أنا بسقل شخصية ابني بعلمه مهارات كثيرة، كمان بيكون بطل من أبطال لعبة الشطرنج. كل التحية والاحترام. رح لفاصل سريع جدا مشاهدينا ومتابعينا، وبعد الفاصل نرجع ونكمل معاكم الحديث حول من سيكتب الفصل الجديد في المونديال، ورح يكون في قراءة لطريق الكبار وحظوظ العرب في مستقبل كأس العالم. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. تعالوا ننتقل للمحطة الأخيرة من محطاتنا لصباح نهار اليوم الاثنين ببرنامج طلة فجر، ونحكي عن أجواء مونديالية مشتعلة، منافسة تزداد بالإثارة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، والمنتخب المغربي عماله بواصل كتابته للتاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي. الجماهير عمالها تترقى في كل مرة وفي كل خطوة وفي كل مباراة. احنا اليوم بدنا نحكي عن قراءة لملفات كثيرة بالمونديال. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم ايانا عبر الاتصال الهاتفي بالاعلامي المحرر الرياضي في صحيفة القدس سيد فايز نصاري. يسعد صباحك سيد فايز.
1: يسعد صباحك اختي، ويسعد صباح كل الرياضيين. وايام مونديالية حلوة، يعني تخفف عن شعبنا شيء من هذا الحصار ومن هذا العدوان.
0: صحيح، والله صدقت وأصبت القول، يعني بصراحة عمالنا بنلاقي متنفس فيها في ظل كل الضغوط اللي بنعيشها. أجواء مشتعلة حماسية، أجواء فيها الفرحة، فيها البهجة، فيها التوقعات، فيها خيبات الأمل. لكن اليوم إحنا بدنا نحكي عن المنتخب المغربي، كيف بتقرأ الأداء اللي قدمه، كيف بتقرأ كتابة المنتخب المغربي للتاريخ حتى الآن، إيش أبرز نقاط القوة اللي بيمتلكها، وهل فعليا بتشوف انه المغرب اصبح بيمتلك شخصية منتخب قادر على المنافسة على اللقب؟
1: لا يمكن الحديث عن المنتخب المغربي يعني بعد مشاهدة مباراة او مباراتين. الحديث يجب ان يكون شامل وفي مراجعة، لان المقدمات توحي بالنتائج. المنتخب المغربي يؤسس لهذا النهوض من 10 سنين تقريبا، والنهوض هو نهوض شامل لا يمس فقط المنتخب الأول، منتخبات الفئات السنية. ومنتخب المغرب الشباب قبل تقريبا سنة حصل على بطولة كأس العالم في تشيلي مع هذا المدرب، مع المدرب محمد وهبي نفسه. هذا منتخب المغربي يحسن استثمار المحترفين ويحسن الصراع في مع المنتخبات الأوروبية على أبنائه. يعني تعرف أنت مثلا الجزائر خسرت معركة لاعبين قبل المونديال، اللي هو اللاعب شرقي اللي بيلعب في مانشستر سيتي ولاعب موناكو أكيلوس. المغرب كسبت بوعدي في صراع كبير مع فرنسا. داخليا هناك أكاديميات كثيرة، وخاصة أكاديمية محمد السادس. هذه أكاديميات يعني تعمل باحترافية ومهنية عالية جدا. أعطيك رقم، من مونديال قطر حتى الآن 49 مباراة المنتخب المغربي لم يخسر إلا مباراتين. أعتقد الأرقام يعني توحي بشيء، هذا شيء عظيم جدا وهذا شيء رهيب جدا. المنتخب المغربي في المونديال السابق حصل على المركز الرابع عن جدارة واستحقاق، في كأس العرب الأخيرة حصل على البطولة، حصل على بطولة إفريقيا للواعدين، حصل على بطولات كثيرة حتى في قطاع الكرة النسوية. أعتقد التحضيرات الجيدة والاهتمام الكبير والتجاوب من اللاعبين أدى إلى هذا المنتخب. أنا أسميه منتخب كامل الأوصاف، يستطيع أن يتعامل مع الفترات الصعبة كما حصل معه في الشوط الأول، نسميها في كرة السلة فترة الفراغ. كان مر في فترة الفراغ، أنت عندما تخرج من فترة الفراغ برباطة جأش تستطيع أن تحقق النتائج، وهذا ما حصل في الشوط الثاني ففاز بالثلاثية. المهم أن المغاربة فازوا، مهم أكثر بأن الفلسطينيين فرحوا كثيرا. لماذا؟ لأن الفلسطينيين يحبون أشقائهم العرب، فرحوا للمنتخب المصري وحزنوا على خروج الأردن، حزنوا على خروج الجزائر، لكن فرحوا لهذا الإنجاز المصري ولهذا الإنجاز المغربي. وتصوري أنا تأتيني صور في الجريدة لأماكن مختلفة، في القدس، في غزة، في رام الله، في الخليل، تجمعات كبيرة نظمتها البلديات وتحتشد فيها الجماهير لمشاهدة جماهيرية. وهذه المشاهدة الجماهيرية يعني توحي بأننا نريد أن نعيش الحياة، نريد أن نؤسس لمستقبل بعيد عن الضغط، بعيد عن هذا الحصار.
0: يعني احنا بنحكي بصراحة، وذكرت انه بترجعنا لمونديال قطر 2022. اليوم ايش التوقعات للمرحلة المقبلة؟ ايش التوقعات خاصة للمواجهة ما بين المغرب وفرنسا؟ هاي مواجهة
1: طبعا انا لا احب استخدام المصطلحات هذا، ولكن اضع بين قوسين كلمه الثار. اعتقد هي مواجهه ثاريه للمغرب امام فرنسا. المغرب خسرت
0: مواجهه بطعم الثار،
1: بطعم الثار. نعم نعم، لانها خسرت النصف النهائي. وعشان اقول لك يعني بصراحه، يعني كان في ظلم للمغرب في المباراه، ضربتين جزاء. يعني الحكم راموس وقتها المكسيكي حرم المغرب من ضربتين جزاء، لو اخذ واحده منهم كانت تغيرت الامور. ولكن كرة القدم لا يوجد فيها ثار، كرة القدم فيها أداء. أنت عندما تؤدي بشكل جيد، عندما لاعبوك يستغلون إمكانياتهم البدنية، إمكانياتهم الفنية التكتيكية، والأهم عندما يكون ذهنهم حاضر، لأنه الحضور الذهني مهم جدا. المنتخب الفرنسي تعرض لما يشبه العدوان أمام منتخب باراغواي في المباراة السابقة، ولكن الحضور الذهني للمنتخب الفرنسي جعلهم يبقون في المباراة وجعلهم يفوزون ولو بهدف من ضربة جزاء سجله كيليان مبابي. أنا أعتقد المنتخب المغربي حضور الذهني جيد يطمئن، وأعتقد لا أريد أن أميل لأحد، أعتقد أن المباراة بين المغرب وفرنسا دعاك عن أنها مفتوحة، وأن اللاعبين يعرفون بعضهم، لأنه كثير من اللاعبين المغاربة ينشطون في الدوري الفرنسي، وعلى رأسهم القائد أشرف حكيمي اللي هو كابتن باريس سان جيرمان. أعتقد المباراة متقاربة في كل شيء، وصعب الحكم عليها. وطبعا نحن نتمنى للمنتخب المغربي أن يمر من هذه المرحلة كما مر من المراحل السابقة. الأمور صعبة يعني، ولكنها ليست مستحيلة. قلوبنا مع أسود الأطلس، وطبعا نحن لا نكره أحد، لا نكره الفرنسيين، نحبهم ونحب نجومهم، ولكن نتمنى مرور أسود الأطلس رغم أن المهمة صعبة.
0: يعني مهمة صعبة، وبصراحة مواجهة بطعم الثأر. إحنا قلوبنا صدقا مع أسود الأطلس. اليوم لو بدنا نحكي عن طريق المنتخبات الأوروبية، هل هي أسهل أقل صعوبة؟ كيف تشوف هذا الطرح؟
1: لا لا لا، يعني المنتخبات الأوروبية هي من أفضل المنتخبات، يعني بدليل أنه وصول منتخبين الليلة لدور الثمانية. يعني أعتقد لما يتحرك واحد زي هالاند ويسجل هدفين يقهر بهما البرازيل، البرازيل
0: كانت
1: نعم البرازيل كانت أفضل، ولكن استطاع النرويج أن تفوز على البرازيل، والوصول هذا دليل. يعني والنرويج من الفرق اللي بنحترمها، وإحنا دائما نستذكر ما يخصنا، لأنه إحنا أصحاب قضية. نستذكر في التصفيات كيف أن المنتخب النرويجي يعني عمل حاجات كتيرة دعما لفلسطين، خاصة في مواجهته أمام إسرائيل، وهو في فوزه ذهابا وإيابا على إسرائيل أعتقد هو اللي أبعد المنتخب الإسرائيلي عن التأهل. ما فعله إيرلينغ هالاند؟ فعله نجم ريال مدريد بنكام مع المكسيك، وقاد إنجلترا بهدفين، وسجل ثالث الهداف هاري كين، ففازوا على المكسيك. المكسيك صاحبة الأرض وفي ملعبها وقلعتها الألتيك. الألتيك هذا يعني معبد كرة القدم هناك يسموه، يعني ملعب يتسع لحوالي 82-83 ألف متفرج، وهو بالمناسبة أكبر الملاعب مع ملعب نيو جيرسي اللي احتضن مباراة البرازيل مع النرويج. ففازت يعني إنجلترا قهرت الظروف واستطاعت تجاوز عاملي الأرض والجمهور، وفازت ووصلت إلى دور الثمانية لتثبت أنها منتخب مؤهل. كل شيء ممكن قادما. أعتقد في هذا المونديال نشاهد النجوم يعملون شيء كما قلت بالمهام، وكينكين صار عنده 6 أهداف الآن، ولكن لا تنسي بأنه يتصدر قائمة الهدافين ميسي ومبابي، وفارق لمبابي، لأن مبابي عنده صناعة فرصتين، يعني كل واحد 7 أهداف، ولكن أفضلية لمبابي بهذا. وينضم لهم ليلة هالاند اللي صار عنده كمان 7 أهداف في هذه البطولة.
0: يعني هالاند بصراحة ماله بيخطف الأنظار والأضواء بشكل ساحر للأمانة. طيب لو بدنا نحكي عن مين الأقرب للنهائي واللقب أستاذ فايز، لو نظرنا على المستوى الحالي، من هم أبرز 4 مرشحين لبلوغ نصف النهائي؟ مين هو المرشح برأيك؟ يعني أنت مطلع ومتابع دقة ومتابع أول بأول، يعني أنت من وجهة نظرك مين المنتخب الأقرب لرفع كأس العالم بصراحة؟
1: امبارح ما كان يعني ربع الجمهور يقولون بأن البرازيل ستقصى، وبالتالي كل النتائج متوقعة، ولكن كما قلت لك اللي عنده جاهزية، والجاهزية لا تكفي أن يكون عندك 11 لاعب 12 لاعب، يجب أن تكون عندك دكة قوية. المنتخب الفرنسي يملك دكة قوية يعني ولديه الخبرة. المنتخب الإسباني كمان لديه دكة قوية ويمتلك الخبرة. المنتخب الإنجليزي كمان، أعتقد المنتخبات هذه القوى العظمى، القوى اللي بسميها القوى المونديالية، عندها شيء آخر هو يعني خبرة التعامل من مثل هذه البطولة. أضيف إلى هذه المنتخبات ما ستفعله الليلة البرتغال أمام إسبانيا، اللي بفوز في هذه المباراة سيكون من المرشحين، وطبعا مع أمنياتنا أنه مصر تتجاوز الأرجنتين، والأرجنتين بدون ميسي منتخبا عاديا، أنا أقولها منتخبا عاديا، هو ميسي هو مسجلهم 7 أجوال من 9، يعني ما فيش لعيب غيره. فأعتقد بأن الأرجنتين مرشحة بقوة كمان، لأنه فيها عندها خبرة المونديال، ولكن إحنا بنتمنى أن رفاق محمد صلاح أبناء المدرب الكبير حسام حسن، هذا حسام حسن يجب أن نضع له تمثال في عاصمتنا القدس إن شاء الله يوما ما، لأنه فعلا عمل شيء مثل ما عملوا نجوم آخرين. يعني هذول الناس اللي بنشوش فلسطين في لحظة الفرح، في النشوة، لحظة النشوة هذه، هذول ناس كبار، يعني هذول ناس يجب أن نرد لهم الدين، يجب أن تكون هناك لوحة شرف تعلق بأسمائهم في كل المدن الفلسطينية، وهذا نداء للبلديات الفلسطينية وإلى المؤسسات الرياضية أن تعمل على هذا اليوم وليس غدا، أن تكون هناك لوحات شرف للناس حتى يزداد عدد. لأنه في مقال اليوم في صحيفة القدس، الصحافة العبرية زعلانة من لقطة محمد صلاح، آسف، حسام حسن، وأنا قلت لهم يعني أنتوا تزعلوا ليش؟ أول شيء فلسطين عضو في الأمم المتحدة، ثاني شيء فلسطين عضو في الفيفا، ثالث شيء الفيفا سمحت برفع علم فلسطين. والمشكلة ليش يعني ليش معصبين علم فلسطين؟ ليش يعني لما يمين جمال برفع علم فلسطين بتقوم قائمة الدولة الحلي؟ لماذا طرحت السؤال التالي؟ لماذا لا تسألون أنفسكم عن سبب تزايد وجود علم فلسطين في المحافل الرياضية والمحافل المختلفة في كل العالم؟ اسألوا سؤال نفسك هذا السؤال وستقفون على حقيقة مرة وحقيقة صعبة. من هنا يبدأ حسن النية. أما أنك والله كل واحد رفع علم فلسطين بدك تحاكمه، يعني ذكروني في الانتفاضة الأولى لما واحد كان يحمل علم فلسطين كانوا يعطوه 6 أشهر ولا مش عارف. يا أخي علم فلسطين أنتم ما تعرفين فيه من خلال تفاهمات. أعتقد بأننا فعلوا حسام حسن شيء جيد، ما فعلته مصر شيء رائع. نحن نحب مصر ونحب كل المنتخبات العربية، وأنا أتمنى أن مصر تمر من الأرجنتين، مهمة صعبة جدا. الأرجنتين اللي ربما تعلمت درس من مباراة الأهلي الأخضر، آسف، الرأس الأخضر، وممكن تكون مأمورية صعبة. هذه المنتخبات، المنتخبات الأخرى قد تعمل شيء، ولكن أنا أقول أنه الخبرة في هذه المراحل مهمة جدا. ما كمان المغرب عنده حافز أنه المرة عدة توصل دور الأربعة، هو سيحاول على الأقل أن يصل إلى ما وصل إليه في المونديال الماضي.
0: يعني أنت سيد فايز بتحكي أنه أنا بستبعد المفاجآت، لكن أنا بعتمد على الخبرة اللي هي بتفرض نفسها، خاصة في الأمتار الأخيرة. إحنا خرجنا من موضوع المفاجآت، اليوم إحنا بنحكي عن خبرة كل منتخب للوصول إلى الأخير. اليوم في ختام لقائي وإياك أستاذ فايز، شو الرسالة الأبرز اللي خرجت فيها هاي النسخة من كأس العالم لغاية هاي اللحظة؟
1: أعتقد أنه ما يقدم في كأس العالم جماهيريا شيء جيد، هناك أرقام كثيرة كسرت في هذا المونديال، يعني الأرقام الجماهيرية. طبعا احنا في عندنا تحفظات على امور التنظيم، يعني امبارح لاغين بطاقه حمراء عند امريكي، يعني وين بتصير هذه؟ هذا بتصير في سوق الخضره، يعني شيء غير معقول. في هناك امور تنظيميه، والسياسه الامريكيه المتعجرفه من اسبابها هذه، ولكن في الملعب الأمور جيدة وحضور الجماهير كبير، الأرقام تحطم. يعني ميسي وصل إلى 30 مباراة، هذا حدث كبير جدا في النهائيات. ميسي وصل إلى 20 هدف، مبابي وصل إلى 19 هدف، هناك ثلاثة هدافين يتصدرون، هناك مدربين يحققون أرقام، هناك حراس مرمى يحققون أرقام، هناك 9 منتخبات إفريقية وصلت لدور 32. وهنا كما قلت الخبرة، معظم المنتخبات الإفريقية قدمت شيء جيد مثل المغرب، ولكن الخبرة هي اللي خلتها تقصى. وشفنا كثير مباريات لم يحافظ الأفارقة على نبضة جأشهم في الثواني وليس الدقائق الأخيرة من المباريات. أعتقد مونديال مذهل في الأرقام، ولكن إحنا نتمنى أن تبقى دائما الكرة في الملعب ولا يتدخل السياسيون في تأثير على مصالح.
0: هاي تمنياتنا جميعا. أستاذ فايز نصار الإعلام المحرر الرياضي في صحيفة القدس، أشكرك اليوم على وجودك وانضمامك معنا في برنامج طلة فجر والحديث بهذه القراءة في طريق الكبار وحظوظ العرب ومستقبل كأس العالم. شكرا كثير لك أستاذ فايز، يسعد صباحك وكل التوفيق لك، ونتمنى دائما أن نبقى على تواصل حتى اللحظات الختامية من هذا الكأس. شكرا كثير لك أستاذ فايز.
1: يسعد
0: صباحك يا رب. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية. هاي الرسالة اللي عملها بتوصلنا، يسعد صباحك وبخبر الضيف الكريم وأشد على إيده في كلامه، ومن نفسي قلتها وبرجع أعيدها، الأرجنتين إلها النصيب الأكبر بالحظوظ باللقب. الكل بحب منتخبه والكل بيشجع منتخب معين ولعله خير، خلونا هنا متابعين. ولكن بصراحة الأجواء أجواء مشتعلة نارية جميلة جدا مليئة بالحماس والطاقة يا رب. بصراحة يعني لولا هالمونديال علينا هاي الفترة هو اللي بخفف ومهون علينا. إن شاء الله يا رب دائما نكون ملتمين بالخير وهدات البال. اللحظات الختامية من برنامجنا اليوم اسمحوا لي أني أستغلها بتوجيه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير الذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وغاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمري. يسعد صباحهم يا رب. وكل التحيات أكيد لكل اللي انضموا وإيانا من اللحظة الأولى لانطلاق برنامجنا حتى هذه اللحظة الختامية. شكرا لكل من أرسل الرسائل الصباحية، شكرا لكل من كان متابع، ودائما بنشوفكم على خير بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة. وكل التوفيق لكل الأمهات اللي بدأوا من خلال حديثنا مع جمعية فلسطين للشطرنج إنهم يفكروا بإعادة ترتيب أولويات أولادهم، كيف أنا بدي أدمج أولادي تعليم الأبناء لهذه الرياضات المختلفة. بصراحة هذه الألعاب حلو مهم، بتثقل شخصية ابننا، بتعزز من شخصيته ثقته بنفسه، مهارات كثير بيكتسبها الابن لحتى يكون مميز عن غيره. فكل التحية والاحترام للأمهات والآباء. تحيات موصولة لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، للإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم. ومني أنا ريهام أبو حبلي كل التحيات لكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، بوجهها لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، رح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفأم، أهلا بكم. سموتريتش تعقيبا على خبر منذ الأمس لموقع القناة 17 حول مخاوف فلسطينية من خطة سموتريتش في الاستيطان، يقول هذه مجرد بداية ثورة الاستيطان، سنصل إلى النقب والجليل. رقص وغناء وطقوس تلمودية خلال اقتحام مجموعات المستوطنين لقرية كفر حارس شمال سلفيت فجر اليوم. القناة 12 العبرية تقول بأن جيش الاحتلال سيجري تدريبا جويا مشتركا مع الجيش اليوناني. قناة كان العبرية تقول حوالي 70 مستوطنا من نشطاء حركة رواد الباشان حاولوا أمس اقتحام الأراضي السورية بهدف الاستيطان هناك، والجيش قام بمنعهم. أما وزارة التربية والتعليم تقول بأن الوقت مبكر جدا للحديث عن أي موعد للإعلان عن نتائج التوجيه. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى أصاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفأم.
2: الأخبار من فجر أفأم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: You have three messages. Message one.

0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم.

0: لثورة الاستيطان. سنصل أيضا إلى النقب والجليل. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يعلن عن مؤتمر صحفي مهم يتناول تطورات مهمة ظهر الغد مع أنباء عن نيته حل نفسه تمهيدا لدخول لجنة التكنوقراط. التربية تقول من الوقت مبكر للحديث عن أي موعد لإعلان نتائج التوجيه. الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا جويا مشتركا مع الجيش اليوناني. جيش الاحتلال ينفذ عملية نصف في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. وقناة كان العبرية تقول بأن حوالي 70 مستوطنا من نشطاء حركة رواد الباشان حاولوا أمس اقتحام الأراضي السورية بهدف الاستيطان هناك، والجيش قام بمنعهم. أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 200 17.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقات

0: إلو اختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم. زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوب.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأبس.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه. الماس

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

غانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم. خلي الموجي على هالموجي. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جواتي برن مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفينيكس

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كرم، دور لي من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 200 17.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد، فقط كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: حكينا لكم بس ب5500 شيك.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم

0: الحلبين فجر اف ام
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الآن الخامسة مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: شركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة،

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين؟ مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

0: سنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم.

0: ميرسي، شكرا لميرسي.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: You have 3 messages. Message 1.

Message after the tone.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.